جودنا جودنا جودنا بمبان صف الخرم تنجم لصف وكو جيبي جاو مالكم بمانيو بوليك أردو شكادة جوغارم كما جارمبا فرب النهرم كما جارمبا مزرين سيجي باتن بند دمين لاتسوكا بنغواني جاي جودنا ميمبام صف الخرم جنجم لصف فرب النهرم كما جارمبا فرب النهرم كما جارمبا.

مدرب السلام عليكم والله ربي سلام إلى محمد رسول الله وإذا جدوا هو النفر محمد أول محمد آخر إمام موسى خاتم الأنبياء كم بدي كلام الله تعالى

موجود مريم بابا كرقي أحمد وسيسة مرقتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقل يجي من قلب ما شام غير مكان ما شام بلاد منتو يالي يول ما شو سيجو

مالي جايبان انا دندتك مالي دندتك اساتو دتك اقليت سندتك لجما وزين سب مامي دان زنقناوي اقبلاي سندتك اقلب سندتك Malik,

ليست قدسا بفاطمة مخرج الجور ساخي ورمان يدبي أمام ساخي ورسخنا مباي جمبي كورا جام مين يغلنغال بكورد كومبا جانا بوب كومبا جاغ

كمان لك في جاب ما كيف وريك كيف يا لندن ومن جاي قام لك جاي فيا نسنج جنب ما خدمت المتابعه كمان لك انت بعد يا زوين.

صلخت صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا اله الا الله عبد العزيز جنالي مو يور لولو جيكين موي سونو

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

القرنة فان القرنة جاي حدث طوي اي بندن بندن يا اي قدسة بندن قدسة فال يا اي مزاب مني يوبو انجور ميامو ويل تورو وانغ انجور اغرقا قدسة ما انجلين دي جالي مسامب مني انجور اي واي مامو ويل تورو ما انغ انجور neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndoob afis alquran ba ci ncoor daam gu ne waaye ndooba mi xaar yi seen baayaay ay waaye ndooba mi xaar ak mat faal mahbaat du mbegi ma sab.

ويه كرجان فنان ونسرج ويه كيري فاية ويه جاسا باوم جدتت ما بوزي باما ما فزي باما ما باما بويه ويه باوم نجلي واند غلانن فدي باوم نجلي نندن بلي واند جازي

طيب بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بما ان بيج ما انا محمد عبد الله شوار من ان دا ان بيجو يتي محمد بيتي محمد با مكو عبد الله با مكو عبد الله يمكو نكو امنا

0: وي هجانا في فاطمة بيا مسيسا واد كومبا
1: فاطمة دبيلو
0: وي هاند دي امو بيدو دارون دو فودو سادو وادي وجنر مبودو في اند محمد رسول الله ان نادو
2: مريم
0: وي باغ مريم اسامب بلادا نغانديو وي تيمت جوي مبودو البركة وي جوجنر دي باندو محمد رسول الله ان نادو وادي مانا تيمت جوي مبودو lay koné wi madame djabou djaw wi fudore bandou do

جريان ابويان امي سيان عندكم جناكم بالليلو ابو مختار ابو سوق جو بجمت دمجنا انجاز مريالا تكنانو